يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

فتخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحداهما

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

وسلم على الأزمان على النبي على الإيمان وعليه وسلم وصلي بما تحب وسعيد.

سمى بسائف الحجة أعظم وآله وسلم يا رجال خديك خدمة الخيار فانجال صل وسلم على الأفضال.

صل على المطعس في القلب وسلم عليه بالآل وبيت يا أبي العز وما يبين يا باقي الرجال نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالآيمان.

سيدنا محمد بعد الفلاح وسيلتي إليك بالنيل السلام وسلي المسلمين.

الصلوات الخمس تنزل يا حبيب ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه.

وعلى آله وصحبه وسلم جلي في تقديم وتقديم بحرمة المقدم الصديق وليجد بها

فالفرق بيني وبين المفسرين أنا الذي أسلمت وجههما إليك عازما على

0: سمعنا الأحوال يرهقنا والذي من دائمنا هداد والمسبى عدل بلغنا
1: ومن كرامته
0: على ذر هداه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba yi ci Touba Ndam.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huwa khayrun lakum hadani al-ilahu bil kitabi bila harawatin wala khitabi wajjahtu kulli lahu bihi bila taraddudin wa humuri taqabbala khayrat li al-khayratu wa ansaraftu laha wa min fajl al-iqtaraftu yaquduni at-tawfiq wal ilham ila rida baqi lahu al-ifham radda li khayri allasi lam yardali baqi hababi khidmati al-mufaddali لوجه باهم خادلي كتابه أبلوه بالحارات سا كتابه كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكم جميع حمارون من حلي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جار وسكره عروم يقودني التوفيق وذردوان ولي سواء صرف الحدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أحلى نيتي توجه الخير بالانتهائيم ila jaati sittisalu hayim akramil baqi wa khadalil munam bila harawatin asidul amanam radiyani al muqaddimul karim wa kana li bikum wa hamdahu arum fa ahyaynahu fastu bi zikrin wa shukran bil kitab walaysa yanhuni asan wala atab ahtani al kitab rabbil akram wa bil bina hijadil mukarram hatib ma yasrun yajhati muhdin yadi an dararin wa hatim yadi ila al muhdin hadi tamtadum wa li halalan tayyiban yamuddum يمد للباخ مسرة بلا تكلف وهمر يتقبل نوايت سكره من المحرم لخدم ذي الهجر بالتكرم إلا يكاد حدد السهور ألفا لوجهه مع السهور أديتي ألوفتي بهذا الكتاب بلا أحسن ولا حساب أو حتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوتان أصب خالق الورى رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أسم أولاهم ساكر رب لم يسل مهينا ولسواء وجه اللهنا بسم الله وهو الرحمن نهم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي حلى التوحيد وأخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أحمالي كساك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والسكور وانخاذ لي من هكسة منه سكور من الأباليس بربي عصوم قبل وما لم يرد لي نبسم نبست قبل الهام ما لم يخترم ربي يلي ونبسه في سطرين إلى سواي ما لكل مسلم وسان قلبي لا وسان جسدين لخير نهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفاتني بعكس ما أهب سخاوة السيدان ساخته إلام خيري معيسا ولنخاذ الإلام يعيس مني اللهين والحبيل وما لهم علي دهرا من سبيل ترده وترد القبيل ربي لخير لا سمو بولام إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ساسهور أو قمر نفى لخير جهة الإله عدوه وكل من والاهم إلى سوى يضر كالسيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس وهو يائس بالست رد المكاهد له القهار وساقه لخير القهار جنبه الله جنابي فاجتنب مذرتي ورام خيري وذنب يدر خيري الأحادي لا تروم توجها لي وكان للكريم ما إلهي انتهى الشيطان لبس فالممر والأوتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمد قال سبتدا بالبسملة معصبلا مصليا الحمدل أصب ربنا الإله ذي الفلح من سر ما يخلقه وما خلق وجهت لله العلي النيتي والخول والفهل كسا كليتي ذلك فضل الله نهم له ربي ولا إله إلا له بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأسمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلام له تعالى الحمد والشكر هو الحميد وهو الشكور له عباداتي له حاداتي ولي خادم يتصاداتي هو الذي لوجهه الكريم لكان في الدارين بالتكريم ما توجه اللهين اليمن لخير نهي ساخه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا حتاب إلا سوانا وجه السيطانا باخلنا خطيب الأوتان له سكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار سكورنا وحمدنا خلق للام لمن هدانا وأتاب الخلدام يسوق سرمدا إلى سوانا ما ساعنا باخل له هوانا تابت حياتي بلا الشيطان وليصف الممر كالأوتان إلى سواء ينتهي كل لحين بفضل ربي المكرم المحين نهى لخير الفساد والضرر كمن تهالي الصلاح والضرر إلى سواء ينتهي الحدوان وسوء الخرر والحوان لربي الحمد مع السرائيم بلا مهادات ولا حنائم رد السياتين لخير الله قبل انتهال لحبس الإله جادلنا بهسمة من كل ما يسوء أو يضر حاج الحلماء يا من يريد اليمن والحلماء آخر نسام الفقه تعليما مترخيا للحليف فقلت محققا في كل ما نقلت اللهم أجابني الملك وهو الواسه وبنده ودحر لا أناسه لنغار كل سمت الله رضيا ليعبد نحن مالكي مرتضيا لله ربي عبدا كل يتيم جهل مثل الأنبياء إني يتيم هو الذي وجه لي ما أشتهيم من ملكه الذي إليه ينتهيم فاستهز بالله من الشيطان الرجيم فرى لخير الله وسرمدا وانخاذ لي حب النبي أحمد إلى سواء يدهر ينهو مفسر وتاب للقلب وتاب الجسد ساخ سياتين لخير الباقي ضرار لنا الصف والتباقي تصيب من ساخ لخير حسدا على الذي به كفاني مفسدا وصب ربي وأحاسني فلا أصال شاكرا وذري أفلا سبى المفاسد وكل من لعين لخير نهبي من حسودي لم يهد لم يحن بالله وصل جميع ما خلق وما سيخلق ونهمة الفلق عاصني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له كتابي شاكرا وهو صفور وجاد لي منه بعفية الشكور لوجه الكريم سق لهم لخير نهبي حفيظ يا معين انسف توجه الأسال نهوي وصف كل من لحن بالوهوي قبل ما قلت بس الحروف وجل حياتي أنفع المعروف بعد أن يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والأوتان نفيت إبليس وما والاه لخير نهوي أبدا يا لهم أصبته بعدا في كاك السفر إلى سواي فالأساس نفر له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساح من لم يحبدا سر السمان والسهول يلهم لخير نهوي والمنال تنهم يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولخير القرر تواف من لم يهود الله نها إلى سواي ولخير جنام إلى سواي كل من حاداني نها بلا أسن بمن هداني نفى الحسير كل من لم يحوني لخير الدري وهو تلوني أصب كل من أبى مسرتي ربي لخير ما هي مضرتي لا يتوجه لدري سردام خلق ولا أقى حسن أو كمدام لا ينتهي كافر أو منافق لجهدي ومن هدى أوافق رد الأحادي لخيري قبل أن يرتمز دري وقلبي أطمهن جفت كلام ربنا باسمتي من الرجيم مثل الأسى والصدمتي يسوقه لإسمه في عبدي باخن كباني كل من لم يحبري مني يقويس الله وسرمدا وانخاذ لي يمن النبي أحمدا بالغ هدى الله سكف هادي والتسكف جسدي على رداك يا مسيل المسلم عن التفكري وصحص حصدي لخير نهوي وهمني عن حسدي لك جواره محن وخلدي يا خير منسل حباب بلدي كل يدري وقفها أسددي يا باسرا لكتبي ومددي حديتي منك ومن محمد سيدنا محنية عنك مدي درجة الماهي مع الترددي والجاهل جرد بلا تحدد يسور كل رافه معيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمد ليذن سقر فهذا المهتدي ولسواي ساخ كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأخير أجابني السميع نهم سندي في رمضان بالنبي محمد هدا فؤادي لا حسان جسدي هدا رداه واسع المفسد لهم دار السلام لله توحيدي بلا إشراك وخاذل الجنان سائد لك هو الذي له الوجود والخرم محل بقى مخالفا لذي حدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له هذا الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لخيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه خالص ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على جميع صلوات المرسلين الأولياء والحلماء والعاملون مهن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل مسلم خيور الأحلام سقى الصنع والسقى والحمد مها لمن جلالا وجمالا جمهام له كتاب وجماله نهام لأبد ولي يقود المنهام إلي يقود ما له السعداد فرود لك التعاد والعداد ملكتني الدنيا أجزاء إدراكي أثمت كل من الإسراك فقصالك مكنا وجود سلخرم والبقائي قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب سلخلاف والخيام عدية لي لدى الخيام ذلك أحد إليه الوحدة قلت كما نهاه كل واحد الله ربي أحد ولاهم أصمد الذي بدر علاهم ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفن أحد ملك ذو القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كون ذو الحلم وذو الحياة لما أساء بالصفى الحياة karam sisa mima hata haduda anni yakhablu wa ta'ala al-adlam najib tisal basari wal kalamin wa hadari sikra bila malamin laha madarati samani lahu an tawajjuhin li wa hadu bi lam yuhan ila siwaye jalibu sakhayim yanho wa ahtari mahatki khayim khala la taqaf najawta bi isni rabbi khadal liya najata hayyun la yamu wa man khalani kafuhu sarul mumit illa yatanhu busarul qadayim wa bil munafisu maharridayim liya yaqudu lahu ma yuqallirum busarati bila asam fatahlurum la yatawajjahu li nahwi khayruma yasuruni ila aljinani karama ahtani allahu bi fadlihi alkitab wa la yuwajjahu li nahwi alatab tufi ilayhi wa ahla yataba ani maha ma yujibul mataba khaya ba amal hidaya abada khaya ba amal hidaya abada fiya wali khadilmuna wa abada fara li khayri jihati saytanum wali safal mamar wal autanum naha li khayri ma yadurruni lahin ayyasuhu min dararil bahil mu'in jamaluhu li yasafa hidaya amal jalalu fanaba hidaya wa jahanil bahil jamilu bi jamal wa kanilil muhni bi hilmin wa bimal tasimu muhnin ansilahin bil mumit ala nabil hayi lasi laysa yamut باقي وجهك الكريم لفتحا بيبان جناتك لي تنفتحا أدخل لوجهك الكريم ذاتي دون الأصل جنات سالة ذاتي ساتي جميل يا جميل سرمدا ساخد مدن للحربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضي خير ولا ياس السماء والأرض رديت عنك رعجيا من كردا وخدت لي منك الهدى والقردا بارك لي اللهم في عددي بركة تحلو رضا الصالدي باقي وجهك الكريم يا حبلي ما لا يرى لسالهين قبلي أبلي كتابك إلى أن تفتحها بيبان جناتك لي والفتحهم بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصلاة لا يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلاة عليه صلاة وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابعين كما لخير يبه نفل لهم بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون صدر أو هداب صحيد لي بسا رقيب وعطيد حبل وربي خاد لي خير متود قرقلت صاحا مالكي مقتضيا وعن وسيلتي وحني رديام يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم لست أحب صل بلا نهاية مع سلام على وسيلة المساسيه السلام سيدنا محمد والعليم وصد في العالي وفي المهاليم وبالذي هنا أقول اصحب لي واقبله مني وببسر جرليم باية قبل في ربيه الأولين وسيلتي والله ربي والوليم بالقلب خادما له بخالمين كخدمة السهاب وهو السلمين ومن يسر الكريم الأجبلاء خالد وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقد مثل هجر فخر الهومي حدة أهواب بسكر العزيز وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا وذاكرا أنا فهم إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني حبد ربي وخديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله ذا تخرب مرتديا أنه وخاذ للمنام وبي يبصر جميع الأمنام قد كان للرحمن بالأمانين لتابت الحياة قسمانين محوت ما مدى بتوبة النصوح بصارة لكل باريه فصير ما إلهي بقدر عصم سات الإله وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رداء بما إلي جره سوء خدام يا خير جالب وخير الطافهم وخير قائد وخير النافهم قدرت تدبيري بتدبير كليم ونعقد البيهوبتي بك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرم وخير شاهد منا لساكرم رديت عن قصى مقوس ساكرا مستقنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بعد امتدادها لك للخلق ساني لكونها لك كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيرتها كل بلا ومسلم يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافرين من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هيك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إحسان البرية الحجاب هل الذي فضلته مع حجاب ما حطاهك فلا يعدوم وليس يخسر ولا يحدوم لساك خاتك الحدا وقتليم بتردهم قبل وسير سنتليم مد يدي إلى سوى المخد الترام في سر والعرن إندي اعترام إنا وجدنا ما الكريم وحدام أقل فهل وجدت مولس أو هدام مد يدي لخير سلجماليم لم يكن هندي من الكمالين يا من نصرتني بالبرايا ولي تقود بالورى خرايا ودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك إذ خدت لي وكنت لي بكرمك فقلت مسير عليك راديا أنك وبالرداء أدوم ماضيا سل بتسليم على المصطفين ولا لوسع بوسكري أرفهم يا واهلا قد جعل أن يضاها وعن يسارك بسيف طاهر وعن يواصل وعن يباهر نبهتني وستني انتباهم صلي وسلم سرمدا على الامين يا من لوجهك الكريم لا امين الى سواي ما نعيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا حرقتني يا خالقي وكنت لي وهوتني عن الاسى وسنتليم ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سبعت داهم ربيتني هديتني سخيتني كسوتني اطعمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مجسبا عن البرايا ترام ملتجها اليك بالمختارين بأفضل الخدم ساستراري فقدتني به إليك يا جميل فسرمدا إلى سواك لا يميل يا من وهبت لي خير تحلية من بعد ما ربيتني بتحلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما أعلنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي قدت علما خرفا خسرني ومحوت سلما فصرت خلك وحبك بلا تكلف ولا أصل ولا بلا تن خديما بمدادي والخلام وبسواها دون كدنا وملام ولي تقول ما استحيت عبدا بلا حسن إن اقتضاء قد بدام ولي جعلت خير بر وصواب أكلي وسبي جالبات للصواب ولي جعلت النوم أحلى خيري ولي تقول منك أحلى ميري ولي وهبت أنفع التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا حل الكريم سلمسايا أحمدا وآله محسيها به الكرام يا من تقول لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا احمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني ختم بعبدك القديم يا من يقود لي بسارات تدوم يا من وهبت لي افضل الكلام كما كفيتني دواحي الملام صل بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لي بصرين ولي بكوني الشكر صدي وبالذي يسير سكري جدليم يا خير رب كان لي ومنا على يبسر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمري كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جهلتها كما وسكو سكوري واستجيب وأطلق موصيها يا خير معطي مطلق وسرمرا صلي عليه بالسلام وجل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب الوهب حديت لي حاجي من خير رهب حرقت لي كن فيكون عبدا يا من يباهي بالكرام العبدا بجاء سيد الورى وصليا عليه بتسليم وحمد كليا يا واهبا وحب لي التوفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واقصد قدري خطاء لحب يا من وحبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحة ما الذي لترقه ما الصحام وبتلاسم الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنثرم قد لا سمت توسعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم حدهر فيه بلا انتهاء بسارة قصد به لهائي يا من رضيت عنك ساستغنائي يا من رضيت عنك ساستغنائي بك عن الملوك ساستغنائي عليك مصلي جدت بالصفائي بلا مهادات ولا جفائي حبا خديما بالدوام العافية سرا وجهرا ساقيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من رضيت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلين وصحب في العالي وفي المحالي يا من حزمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسني صلي وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رداس بالصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وأنا أبي بك رسول إلهي وصيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأسى والجنة سيدنا محمد فصار مداب صلي وسلم عليه وحمد بجائه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قد لي ما لبصر لم يكن وسسرة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبنا بلاق من سهابه وتابهم كما لخير أبدا سقط لهم أصبت ما بدف بعد أبدا فيما أخذته ومنه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرحت تلك الكلام jahalta kullama abahtahu liyam khayra ridan indaka iskunta liyam jahalta khayra ma taraktuhu lajam liya rabahan wahya li lan talijam walan yajhal Allahu lil kafirin ala al mu'minina sabila wala nil bakhil waliyul kafir mahan nabiyyin ma lahu mukafim lillahi kulli bin nabiyya abada wala ujawiru allasi lan yahuda nafa rasulullahi kullaman talab masani wala yadan min talab yusil ilahu bin nabiy man rama duri wala yufariqu al marama jarra rasulullahi sallallahu alayhi bil ali wa man walahum ala yasal karamin wujudi wajadli bi mukhjil sujudi li khayri yasna ma bi hayalaya wa abadan li jahdi lan talijam asbaha allahu li khayri sarmada wala ara biha layal al mukmiram lillahi qad wajadtu hamdan bi shukur wali yaqulu minhu tajmil as sakur li wajhi al karim sahal al ilam khayri wali badala ya tudilam hadda rabbi ya bi israila kull ahad min maytan mas'ulam la yatawajjahu layadun min lajim ila layadin li wali lam talim la yatawajjahu li nahwi kafirum wala munafiqun wa rabbi ghafirum kafani al mustasina allahum khatan wala ilaha illa allahum ila sawaya ma la kullu man tarak udal dasi bi yusimtu min sarak faral ladzina kafaru li ghayrin fi abadin bi tardi usmi ghayrin raddal ladzina kafaru bi khaysihim rabbi li ghayrin khalabu bi kufrihim ya'tadu israila kullu man arat ماذا اني منعسلا بلا انفراد نفل هدا الى سوى الله بسر لا اله الا الله انا رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الانفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد واتاب للزمن انا لني ما وده الابرار وليس توجهات الاشرار الا يتخاذ المنا بلا عذاب وابذل الخير خاذ الاعظم لا يذل خلوه من له الورى كما الى خاد منه الصورى ملك النفع وجحدر الى سوى ولخير الخرر وجحل التامين والتفسير مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه حسب الدلالين لجهدي وجاد بالحلال نجاه يالي من حجر ومن وباء وخاد لي في كل زيه اسباب ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا اسلم نفل هدى ربي لخيري قبل ان يلتمس دري كل باوان سلام من سحر للتجارى انا دسيله خدو تجارى بادر له المهم حسوابي تكرما وفزت بالثواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصالات لا يتوجه إلي الظالم في أبد وبي يرقى عالم السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منذ كفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اخترته محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني عبادا ألا أني خلاه من لم يحبدهم ومن يبصر الذين عبدهم هو الإله لا إله إلا هو بكل بهداه علام إلى سواي ولخير ماليم ينور الأصاب الخاذ لي آمالين لنخاذ للهلوم والحبادة بفضل من بصر بي عبادا ليوجه الخط وما لي مهم إثاره وحب عنده لي جمهم إلا يخاذ سمن الاستراب مني وبهي لديه سترام له كتابي ولخير لجوما من الصراح خصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لكسر مذن لي والمنى لوجههم حديتي منك ومن خير الورى لأوصلت أبدال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما ست يا من جدت بالبدور كسبت للأسعار في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبرد لي تقود ما أرم كفيتني در السماء والأرض ولي خبلت ما مدى من قرد كفيتني در الهواء ودرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقه وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني در البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا محوت حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الخيال يا سمين وبي تبصر الذي رأني وخذت لي منافع القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: آمين يا رب العالمين وأدخل الجنة فيترقب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا أذن ولا مرض ضعيف تجاب باق انصرفا لغير الدين لي أذى فانصرفا هات قبل من عيوبي وليهج الله بالغيوب لأخي الطبيب طالبا منه الفرح والاستقامة وأفضل الصلاة أكل لي وبغير محوي اليمن واصطلاح واشكر نحوي لي بكوني صلواتي زاكية ودى الحياة برضاك السامية لذكريك استحاب عندك يا مضى مشارة لجندك من يتقبل بالشكور والسنى وبالجهاد فالأذى قبل سنى نفيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله لباقي وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم اسم شاكر عليم باقي على نفحي على السباق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحبس وقيد كل من كان بيني وبينه شيء يسوءني أو يضرني على التوجه إلي أو إلى ما يسوءني أو يضرني أوجه إلى غيري وإلى غير ما يضرني أبدا حيث أطلقته وكن لي آمين يا رب العالمين امحو كل ما صدر مني من الذنوب والمعاصي والعيوب وبدلها لي حسنات آمين يا رب العالمين وادخل الجنة فقد فاز ويثل الباقي علي كليتي أقضي قولي عملي ونيتي أخذ بيدي رسول كليا صلى الله عليه من أجل كليا دين كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب لا وجدت ما وجدت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان إلي وجهت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين إلي وجهت توحيد الرسول عليهم أزكى سلام من يجل جهادي انقضى والربي قبل وقصي كل جهاد أرسل فإلهي العدا لغيري أوجه المحاجمي الضير نفعا النافع نفعا جذبا لقلب كل فائز فانجذبا فذلك الله بلا إضرار وما إذا لي جاد بالحلال تجود لي حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي فذلك الباقي لمن لا يخفى وذي بن بسر أخفى ولو قطيب حدث بما ريقاده ولا يريني لقما دل على كوني خديم المتبى صلى عليه ربه كما اتبى فجب شيء غاب أن سواه وأن ذاك في الذي يهواه أنا الباقي لديه ولدان خير ورا مالي الصف الخلدا زاد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من حرم عليه كتمان كما أمر بتبليغه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علي بركات قولك ولا تكتمونه وتقبل مني هذه الأبيات بقدرة ذاتك يا باقي يا محي يا حي يا قيم ولا تكتمونه وإذا بمن ضغي سرمة خرج فارقني دنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج يا إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى وجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أثر بهم خيم نعم منهج كتائم لمدح محمدا عليه السلام والجاسي الذي انتهج تراسية الدارين خير وراء معا عليه السلام بي فاق وابتهج مدادي وأقلامي وقلبي وجثتي لباق مميت قد كفاني من فحج ودادي لباق قاد الضري لميت أو المصطفى ما صعبي والعدى لحج وأنعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيف بدا منه خرج نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضربني في دواب له خرج هداني الهادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به الحرج بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله تعالى العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم وإنا إن شاء الله لمهتدون ومن الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة نقلتها من اللوح المحفوظ وما عندها خير من الأبرار وجزاء ربي وجزاء أيوراوري وعدي نجزاء ما تخير العالمين قدمي لوجه ربي للبقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أرزين أو مؤمر علم الله ولي قد طيبا ويكشف علما غيبا ويستكره بفيد وقفا وإنه خلي وحبي وكفا رضي الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنب الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي الباء ومن الله سلامه أعوم وإنه الوهاب إنه الكريم نستحي أن نؤمن من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قدت إليه قدت الحمد إليه قدت الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتي منه هدتني ونفت ما سألني إلى سواي والشفت خاب العداية في خاسرين ويسو مني صاغرين زقم على غير ذاتي وانقضي رضوان في لذاتي رضي عني الله رضوان جميل عبادي الغر وإنه السبيل لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهاتي حيثما القلب أعطى أنسى كلما من الهدى لاقيت قبل علما لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقنا الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أرض ما يليق من ربي السميع بأهل بل ولهم نعم الجموع رجب لا نهاية قدر الجزاء لأهل بل الوعود أنجزاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وانصر علي يمن قولك لعلكم تفلحون لقد تبين لكل من عقل زيب عيني القلب من نقل أوت من فيودي من لم يلد وتمرودا فنار خلد لم تلك الاجتراء أو ظلم والله الساق لي سواي من ظلم لا تهيئ جهتي الدجار والله الساق رسواي من ظلم لا تهيد جهتي الضجال ويقيد بالفساد جال كرم الكريم والمكرم ما لغير تحت العرم رم ترسيل عن الظلم عند الظلمات هذي ساق لغير الصدمات وغيب العلوم في الجاهلين وهذه العلوم عند الجاهلين وطب الصواب عند الذاهلين لقد تبين لدى الفجار فسيت فقد من حكيم جاري حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام وجاعد الجليل بانتقام وقاضي الجميل أرفع مقام أيها الشكر ما هدى به من نقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام في جنابي عقل نور الشكر من هدى بي من عقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي يوم آمين وفي كل يوم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من قائل هذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم فك رقاب المسلمين يا كريم والمسلمات وتقل لي ما أروم أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت سرمدا مشكور سلمتني من حيل الشيطان طيبتي الموضع كالأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت جذبت جدتني اليوم بلا أكدار جدتني اليوم بلا أكدار بهبة من حين الغدار أكفي أكرم باطل لا يموت أمان لعيني أمات بالممير برأتني من كل عيب ومرض وبإذا تقود لي خير غرض لك سكوري على المشفعي صل عليه وبه بينفعي هب لي كل ما طلبت منك لكن فإني رضيت عنك ما يكفي القرآن تمليكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم رد مقعد العداء إلى العداء دنيا أخرى أوصلت لا تصلت العداء ويهب لي أن أكون سرمدا أقضي ما يخطته بأحمد باقي بمصطفى كل ضر كمن كفي اللعين والغرر قبل الكتاب والعلوم والأجور وتسلمة الرسول من يجور مدعي لمن لست ليس طرا لحن غير السر يسترا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأن لا تخيب رجائي ورجاء من تبعني أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا وَلْيُسِرْ مَا هَمْجُوا مِنْ أُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وقلت أيضا وقولك الحق وعدك الصدق فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل فصلي وصلي وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من تقبل مني هذه الأبيات فاستجاب لهم ربهم فك رقاب كل من والاني آمخ الجنبي أعلاني حمدك اللهم لا شكوري لك فأنت فرمدا مشكوري سعادتي وعصمتي من اللعين كتبتها فإنك الباقي المعين فقضي بك بنا قد غسلت مني عيوبي كالأزى فانغسلا وتجي الدهر بلا أكداء بهر من خيل الغدار أكفيك باقي لا يموت أمن العين يا أمات بالمؤمن برأتني من كل عيب ومرض وإذا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع طلعي وجبي لينفع أبلي كل ما طلبت منك يكون فإني قد رضيت عنك ما في القرآن تمليكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم رد مكائد العدا إلى العدا لنها أخرى لا أصدق في عدا فليهبي أن أكون أكثر مدى لكما اخترته بأحمد يخصني بالمصطفى كل ضرر يا من كفاني عداي هو الغرر قبل الكتاب والعلوم والأجور يا من كفاني دور كل من يجور مددت لي مع الذي والاني فقد كفاني كل من قلاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم وفرج عن أمتي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين بحق خويك فاستجاب لهم ربهم واكبر شر الأكدار والآفات إلى من خاطبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من غمتي أقول صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاهه معا أمته يا واحدا لي قمعا فضل على ذوي الإيمان يا فرج يا واهب الأمان لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين أوصل على جميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبون كما يمحو الرهب لمن الكريم وجه فرجا بلأن لمن يجيبون الرجاء أبي بالإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام مع تضر عبدك الخديم أخذ من يجود بالتقديم وتسعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بأخوتك الكريم هبله إذا بطني المحوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا الذين آمنوا وأسلموا فلا في الفتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حسبي من حباني بسول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من يطع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي ونبوء غدا إزلال أقدامي نفع إليه لغيري كل مفسدة بمستقمحا من قبل أسقامي يمتداه لي قد قاد لي غرضي ويا أخرى بلا طريق وأقامي أطاف دعوة البيت الحرام به أصلي وزاد فؤادي القبر في العامي عامي والشهري ويومي كلها من يمنع من لبث الجسد بإنعامي أنا لن الله في المختار فوق منى الله عليه بسيما وإكرامي لي سخر البر والأعداء معتليا وكربي وكبر ربي بظلم وإجرام رضيت عن مالك جاورته أبدا لكل مغفر لي والبشر إكرامي ساق المنى للأراضي والسماء كرما وفي صال النوم إثر إحرامي وقع عيامي جارا الزبل لؤما إلى سوانا بجاه مصطفى السامي لله الشكري على خير ولا وعلى لكن حكيم حواسرا بآسامي وفي غيوبات جاءتني بلا ريب وزادني الله إسرارا بإلهامي قال العلوم التي فاز الكلام بها وانحبان بإيقان وإفهامي لعلي حسن بالمولاي تكرمة اذكر ربي اوصالي واقلامي اكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابه ابقى لي كعلامي طاب الفؤاد لكون العبد الاخذ من المحاضري قطعا باعلامي انا رني الله بالمختار سيدنا سرا كفى كل كفار والنمامين على شفيع لي قد قاد لي كرما اي به كل ما اهوى باتمامي ازكى ازكى سلامي ودود لا شريك له كما كفى العدا من قبل المامي الا يسقي على ما عند محاضر ولست احتاج ما يدعو لرمامي لا خطابي ذا عتق واطلقني بقي تقبل مني كل اخدامي هديتني برسول الله يا ملكي حسبت كلي بلا اجدار اقدامي اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقبول حسن يغتو فيه كل من لم يتضرع بها بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا عذر واستراج آمين يا رب العالمين من يطيع الرسول فقد أطاع الله ما يسوى المنتقى للمالك الوالي وهيت وكفاني كل أهوالي نفاقي الله ما لم يرضني أبدا في العقد والفعل ما خلقي وأقوالي يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي صلى عليك الذي قد رمى احوالي ايبتنتي قبل عام في خدم عليك سلم من لي قاد امالي عليك سيد قبل عام يا قرديد ورمجد لي بالتجديد واجمالي اسلمت لله كلي عن مقتضيا وعن قبل اهلي والاقوام والمالي لك الحمايه حتى الدهر جمله تمام لقد اغريتني عن كد اعمالي رضيت عن مالك قد اشترى كرما أفضل بيعه قد بإكمالي سبحان من قاد لي بالمنتقى عملي سبحان من قاد لي بالمنتقى سبني نرئي لقياي من سيقوا لآجالي وجهت حمدي لباقي الله شريك له أهمت لي أحمي عن خجالي إلهي حمدي وشكري سمدا ولمن بي حماني أنظر وأوجالي فاق رسولي لقاد مطلبتي أي بي كلما من قد جاء بإرسالي قلبي وجسمي وروحي الدهر الطي راضية عن خير باق حما كل بإحساني دعا مدادي وأقلمي لخدمة من فقل برايا بقى كلي بأزياني قالني الله سرا نافيا أبدا إلى سواء يريد من فأقياني هابس في حياة النفس لي ومعي ومعي سرا يدمر لا قد من أقتالي الله حاط جهات الست عن ضرر والشيخ ذو نحوي شر مختالي هاي من بنية الأعداء.

وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ومولانا محمدٍ وآله وصحبه. وجل قصيدتي هذه كيوم بدر وجل قصيدتي هذه كيوم بدر عندك وعند صلى الله عليه وسلم على بعد عليك أبدا من عشية يوم الأحد كزرجب عام طيب مدد شكرك يا واحد يا قهار يا عزيز يا منتقم يا ذا البسط الشديد آمين يا رب العالمين. وانشر علي بركات قولك من يطيع الرسول فقد أطاع الله وتقبل لقد حرمت ذاتك مني هذه القصيدة وجميع حروفها آمين يا رب العالمين. وارزق يا خير البرايا ملكي ثم اصطلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقي جادلي ودركي يضيء الجراء والفرك طيب نفسي معها بالعرك طهي الله به من شك ونبي أن ينفى بالفك أن ينفى من سلسو بالإذك أو الإذا كما أزال أفكي أغني الله به عن سلك فكف عني العادي هلك يدبر العداء بالناك ويا أخرى ويديم الرهك ربحي وجاهية وخير النسك وقد قضي به للنسك ثاما ليس دواما النسك أي قيام ليقود مسكين ويتوجه لرب المسكين لك وأنت ما اشتكيت تسكي لك خطابي ومحوت بسكين أني بي وجدت لي بالبسكين ويأتي ما أزال الشكين لقي من يهدي ومن يزكين قل يطهرت عن التسكين فقد الأهوال يوم الحق لعامد هذه لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إذك فداني قطعا أركي يا مجي أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل يزكي أكسم العلي يا مكي أما سلام انتقاب يبكي أنا يعطيك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك لرأس كل قاصد بالهتك أسمى شاد السماء بالسمك شيحين سلام سلام ناقتي ذو تمك لك صلاة فتنتي تزكي ما شمل العدا يزكي لا خطابي وأزال الضنك أني قل فتح خير عنك أبي رسول الله يا ذا الملك ما يجوز سالما بملك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قولك الذي رجوت فيه سعادة الدارين مع كفاية همهما رضيك وهو من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقدني به إلى البر من البحر كما قدتني به من البر إلى البحر آمين يا رب العالمين. وجل هذه الأبيات التي أخذتها منه بشارة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وولي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين يا رب العالمين. مرامي كوني أبدا من يغفر الإزمار فكوني خير الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله مدح لي أني نفى مدح سجنان يميني عليا دين قط لمدح من يا أمير ولا به من ذوي البغي الطعام شرابي مع اللباس بجاهه أتني بلا كسب ذا البحر بالبسط طعامي شرابي مع اللباس بجاهه أتني بلا كسب ذا البحر بالبسط على المصطفى أزكى صلاة من العلي مع الآل والأصحاب تنمو بها نفعي إلهي على المختار صل وسلم مع الآل والأصحاب من طبهم خبئين لا يقرب صلاة مع سلام بآله وصعبه يا واحد جل

متحمسي رسول كريم من كريم مكرم بشير نريد منه بالنفع والضر فما المحل الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجه لدى المولى تعالى مقدم على كل مختار له الرفق بالسطر له السبق والتقديم والعلم والتقى وعن بإذن الله قد فك لي كبري فيحرقتي من خالق الورى لقي الورى مدحو لقد السفين فيرتفع لله حادي بخدمته لقي البرايا ناصر الحق بالحق دعاني إلى مدح المقفى محمد أم سباب الخير منه بلا كمد وفيع إلهي امتداحي وسيلتي عني عني بين في بليات بدرين تباعي صلاة مع السلام على النبي وجب الأولى به أعظم القسطين إلهي المسرى به صل سرمدا وصل وجلي للمعافاة والبري عليه صلاة مع السلام بآله وأصحابه تفي ينابي ذوي الهوى إلهي بالجاه المصطفى سقلي المنى أي بشري الأبرار تضل مع الفجر لك الحمد ثم الشكر يا خير مالك فعني على خير وراء فرمض صلي لا يقطب صلاة مع السلام بآله وصيبت بي الفوز بالوصل حياة اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى ونظما مع المدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قضيه وبقداره العظيم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته وبرأته وزكيته بقولك من يطيع الرسول فقد أطغى الله سيدنا ومولانا محمد الرؤي وصحبه وبخدمه مدحه خدمه مدحه به أجعبات في البحر ورددته إلى البر ما يعبد في كثير من خدامه صلى الله عليه وسلم في الحال والمآل بلا تزلزل ولا معادات ولا شيء يسوء أو يضر أبدا آمين يا رب العالمين مدادي وأقلامي لمن زحزح اليمن كما زحزح الشيطان والجهل والغمام مع الله ألقى أذى خلقه عما مع باطل خدمتي رما من النار والشيطان قد عزت منضما بربي إلى خدامي من عنده الأسماء رتبت لي من أتى لي نواله وإني جمال اختير قد عن عياله نساكة مغنم أزقت عن مزاله واجهني دنيا وأخرى جماله نبط الزراء لله جل جلاله مثلي أنه تغزحت حزنا يغضب جاي المصطفى الله لي زمن أين الباقي سلاما وحيز عن يقيني يقين الشك في السر والعلن ويقال ربي بالنبي البشر والأمن يميني على هادين الخط يري سنن لأن كفاني ومطر فبالبغي طيت بأني كيس بانتباهي وأني ريا بأصابيه طوالي إلهي بعد سيري بجايه والبعن خير السعي بعد اشتباهي طويت طريق القوم وقت امتداعي ويقل قد الحاجات بالرود والبسط طويت طريق القوم وقت امتداعي ويقل قد الحاجات بالرود والبسط على جميل البهيج المجمل وجه إلهي البرايا المجمل
مجمل لبط عوط الوجه الله مع صفك الكريم أقضي بعين مقف المؤمل على المصطفى أبقى سلامي مكمل مع الآل والأصحاب من نفعهم نفعي إلهي إلى المختار مختاره صرفا وصيب سيب عليه وشرفا المنتقى عظيم سورا وقدما ومن يتقبل خدمتي والتعظما أقول إلهي صل عني وسلما المنتقى بالحزب من حب من حبهم خبي لا يقود نوالا فايقا في نواله وزيد جمالا رائقا في جماله لو تبي كوني صورا لآله وعسيم سنه مع رجاله لا يقوم صلاة مع السلام بآله وصعبه يا واحد جل عن مثله ويحبة لي مدح مغنم وإني إلى الجنات بالبشر منعم أبعث وكلي أمن معه مسلم إلهي أمري خادما

سقاني بغسل قلبي من نور الحجا ذكرني خدم الذي قبله فرجا سلمت من الاعداء طرا مع التجا يا ربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الاعداء طرا مع التجا يا ربي وباب الله لم يكن مرتجا هاون المحلي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس فخي عذابي به وهو طيغم ولا إلى غربي ولا إلى غربي الدهر مجيم وإنه به نحوي محب ومسلم محمد المختار مقسم ومقيم ويهون المولى تعالى مقدم للؤلم بالتجديد بالبشر بالتشديد والبشر بيصطفي رب لي قال ما شئت مطلقا فكي على ما عندي فزت بارتقاء يا غير امتحان بالمنتقى كل ذي شقى وحقي نحوي سيد الوزر التقى له السبق والتقديم والقرب واللقاء وخدوى من منحاني بلا فضل فيعصم من العداء والله المورى فادي وعني السوء والضر كفران فداني إلهي بالله الفغض أظهران وبالمنتقى كلي من العيب الطهرا فلاحي بفضل الله في لوحه جرى فغير محاين ذات رب موسم به ذي رشدي هاني الباقي اجل الفضيله وانه لغير الدهر داعي الرذيله اقول وللمختار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالعلوم الجليله اعطوا الهي خادما للوسيله محمد الكافي البجيات بالدري تثقت ونادي المصطفى ذات عذب وقد زحزح الاعداء اهل التجنب طلبت رسول الله لي فاق مطلبي لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيب طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيب فغترى زحزحت بالله يا نبي رغب القات شاكرا خطين الى الواحد القهار من جاد بالهدى نظرت قبل العام عبدا لدى العداد الى ذكر مولاه دعائي مسددا لسائي كما صفى فاجب وحدا هاني الاولى بك الدعر حسدا ابو الى غير داما من الشري على المصطفى ناف العدا في قتاله سلاما كريم عبدني من رجاله عفوت واني ضردا في عياله سعيدا مطعا فائزا بوصاله عليه الصلاه مع سلام بآله واستطيع العدا مدمن الضعي اسد البلاء والجهل والفقر والعناء ويقط يا مختار ما طاب من غنى يا الله يحمدي معك يا من له السلام أقل وقد السكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قط للمنى ويب شكورا لا مكوز مع البريم لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فضل على عن مشارك شكر على من جادي بالمناسك يسر عيوبي وهدي بي كل ناسك وإن على خير خير ثمدا صلي لك الدهر يا باقي بلا ميت كلي ورست على المولى بعبد غب كلي يفصل إلى الجنات يا خير مع الوصل ويهد آم البشر والأمن لا فضل لك الدهر نفسي زكها وهدي بي أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاحي المصطفى هاك للوجه لا يوهبي خير علم وسد نبي هباتك لي عيد شكورية في الكنه هذا الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هذه تباق دي والتصوف والفقه يعيدك معصاتي وبالمده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعل بها قصيدتي هذه فوق ظني ربنا أخذنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا هديت عنه تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا رضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا يا غنيت اليوم عبدا له به خيمة من الذي اختاره حبا يا غنيت اليوم عبدا بذكره وعن يكف العار والنار والسبا نبت اللغة لله عبدا مرتلا ذكر حكيم عن جناب العدا زبا ورتله ما دمت حيا واقفي انفي بابليس عن نيمته الدبا ارتجعيه مغن وواسع فالملك ثم الحمد والحال قد زبا خرجت بفضل الله من كل باطل فاقمت تجري به الدفع والجلبا ايت به ربا كريما مكرما فقد العدا والبحر والحرب والتلبى يسائي الولى بربي ذوي الفراق ويوجه مالا ويسقيه استلبى نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه وأودعته جسمي وأودعته القلب إلى الله والمختار هاجت من ملاك هاجته الإسلام رب الورى أذبا مرامي يعطيني رب مقدم مرادي إلى الله بالمختار هاجت من لغا إلى الله بالمختار هاجت من ملاك إباعة الإسلام رب الورى ألبى مرابع يعطيني رب مقدم قدم له ملك أو الشرق والغرب نجاتي من الأعداء والبحر والبلاء عيبا وحيدا من حفيظ من الجربى هداني تعالى بعد ما كدت هالكا هداني إلهي بعد ما كدت هالكا غريبا ما هداني إلهي بعدما كدت هالكا إلهي لي قد زين العجم والعربى نادي في سر وجهل وعطجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى يثور العدا ثم كان لي وزكته حبه يكسف الكربى هداني به ربي وهدي بنوره يا شاه ربي ذوي البعد والقربى إلهي إلى طوباي قدني وسلما أجثنان السم والتؤمن الطربى لك البر وبحري قدتني له هبري هب الأمن وتكرم الجنبات قل عدا قلب إلى ما يسرني إبسي الأخيار والتقدير الذنب أجوت صراطي سرمدا جملة العدا ولقي عياني منك يا من قضى الأربى يقلب قلب منك ربي قلوبهم فيكن بكم ربي ويوسع الزربا تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى لفتح وفجر يخجل الوبل منصبا إليك وبالولي المختار هاجت بالعيدان وبسوت البيضاء يا من وقد تبان يا سرقوس القوم وتسقني بها وصبي وهب للمص يا ربي والعبا هابي بمسحاه بالمسحاه عني جلوتا علي صلاة منك أحمي بها الحبا أزلت بي كبري وبي مربيا أي صلاة منك يكفي لي الحبا لك سقي في البحر ما كنت أرتجي بياه لي سيطول الخدل والحبا مات به عيبي فقدني من العداد لا
أخوتي وجل رجعي لنا تبا آية لي قد كان يرجو إجارة ويد الهدى والعلم والتكفيه الأجبى آية لي قد كان يرضيه جهله فاشف الأستار يا ربي والحجبى لك الشكر ورضوان والحمد سرندا ولا شك لي في كونك الله والرب لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب هجرت اللغة بالذكر والشكر مسنيا المصاب الجدو نحويا صبا يا الله يا رحمن يا من أغثني وسيد السيمن على خير من لبى ويغتف كل بالمقفى وآله وحيبي محجر ليس إذ قبى أنيل ثواب الله في كل غزوة مع الحب ورضوان والقرب والقربى جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشر الماحي إلى عائل الحرى أهل الولاء أجداء ورحمة واحسوا عنا بأسجادهم تغبى إذا بهم يا مالكي خير مخرج وطيب وسلم قمر وتجد الرغبى لا يقرب صلاة مع سلام بهم معا قلبي يا مالك الطي والجزمة لبث الذي قد يعطه فاغتب بدلا وجني الإعجاب والكبر والكذبة أجني كرامات وكن لي بلا انتهاء يا فاقرني وسخر لي الصعبة مدت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا واكشف الرعبا مددت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا واكشف الرعبا همت العزاء عني وجل لي بأوة ضيعا بلا كد ويوسع اللحبا لك الشكر إذ صيرتني خادم النبي عليه الصلاة منك تعلي بها السحبا أو تعني المختار والآل كلهم واصعب يا من كفاني بهم كسبا نهيت بهم عني البلاء ثم كنت لي في طيب رجعا ولي خلد الخصبا كفيت الجبي التسريس عني وعتبر فرادي ومسلي وفي بهم دابا ويكتبك اللهم سق لي مراقبي يا من جاء المصطفى واكفني الكعبة لا أكتب صلاة مع السلام بآله وصلي وجلبي مسجدي رحبا بسيط يرني لي قادني إلى طيب السن من أعطى نوري النحبا بسيطني لكونك قادرا على كل شيء نسيه وكفي النكبا أجب دعوتي وجي فيوضا لك الكري وخذ الفيوضات وأثرك السكبا أجب دعوتي وجي فيوضا لك الكري وخذ الفيوضات وأرسلك السكبة ويقضي باق قاهر قادر له فؤادي وجسماني وإن يقبل الكسبة وديم له معشت إنشاء عبادة وقد يقبل منه قد توز الوسبة جعلت كتاب الله وردي وأبتغي جعلت كتاب الله وردي وأبتغي ويأتي له ما شئت إصار لي أبا أي ربي بين الترتيل آيه وإني إلى قبي أوبه أبا يا ربي يحمني ثم شكري بلا انتهى أجعل أيصري ألف آياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ويرى بعد أن نحو جانبي حزبا أيوة بحفظ الله نجت بحفظ الله من سطوة العدا ويرى دهم طرا ولي كرم الجنبا أغازني الحنان من كيد من قلا وصارك نار الخل لي بحر ما ينبا مدادي وأقلامي ولوحي وكالكريم فاشمي لمن لي وجه الحب والوهبا نبيت له شكرا نويت له شكرا كثيرا كما حما جاني واستيفي يوم الجوال لهبا
له جل شكري إذ هداني لفضله ويهلي برسله صار لي عظما دعاني إلى دار السلام التي بها واجب لي طيب العطوى هيت عني نفى عني الشيطان ولا بكيده أبغي نجاة منه متى الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شكوكا ووسواسا وعن العدا ذبا نويت رجوعا ذا صلاة مسلما المصطفى الماحي يختاره حبا صلاة وتسليم على المصطفى النبي مع الآل والأصحاب ممن نفى الخبا يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه رب حفيظ كفى تبا رحيم شكور أفضي منه رفع إليه مكاتيبه وأقيم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجبا يسوق به لي مع تمالي كما ربا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فالله تبارك وتعالى أسأل بجاه سيدنا ومولانا محمد عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام كونه تبارك وتعالى لما يعطيكم به كثير من أمثالكم عاجلا وآجلا كما نشر علي بركات قوله تبارك وتعالى وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها حين سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وصحبه وسلم وبارك ورد علي السلام ونظمت ضمن سلامه عليه صلى الله عليه وسلم ونظمت ضمن سلامه علي صلى الله عليه وسلم بأي وصحبه وسلم وبارك من تلك الحروف المباركة واجهني المختار في المختار في الآل والصحب بلا استتار واجهني المختار بالمختار في الآل واصطحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سرى وثبت أن لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله يؤتيه الذي يشاءه وقال لي قل بي لذي إلي قاد بالإله البركات أين حماني النكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل السوء وعن الملاهي أحمي جنابي يا رسول الله على سيما الكريم الله أحمي عين المصطفى في أبدي عن الشقى كما أزال كبدي أحمي النبي بالإله كل من يجرود ذا فلاح وأمن سيما الإيجاد بالبقاء علي حما عن الشقاء مع رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه ربي الحي المقيت الباقي العرضين الصبع والطباق توجه العلاء إلى جنابي فأقو خالق بالحذاء إطناب حجبني الله عن الأعادي وسنح جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء من بجاي مصطفى اللهائي يقود لي كن فيكون ما أريد وسنحوني شيطان المريض هديتي من الإله المغني لينحف قلبي العلي أستغني أشيبا محا تجه الضرر يعلي علي كفاني الشرر فاز مريد قاده الله إلى تعلق بي ويحظى بالإله وثمان سترى لغيري يابد جاي أذن خيري أحلى مريد ليلي بما يفوق أرمى بالله جاري الرفيق يحيى مريدا لم يمل مني هذه يحوس خيرا مني ويجب عني تولى مدبرا وعن إرادتي وعني صبرا ويلم عني تولى مدبرا والإرادة وعني صبرا
عفاني المعطي بجاه المصطفى. عرف اسمك من

0: إله إلا الله حذرت معصينا عن الدفاتر وأذكر عن خدمتي بفاتر تخيل يا الله ساق يا الله جملة العظم نعم الكريم والخبير والعليم ساق إلي الله جملة العظم نعم الكريم والخبير والعليم هياني الذي إلي قادان خير صفي خلدي فانقادان منعي الله بالتعليم ولهل الهدي ولا علوم أزع ما يفوز ما يفشى العلوم ويبنى هذه لكونه العليم هديتي له الحفيظ والقلم من الإله ومن الجال الظلم أذكر أسامي ربنا المختار على وسيط له المختار اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني من انصرافي عنك يا خليلي وحبيبي وعن كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه وعن خدمة خليلي وحبيبي بكل ما خطت لي حتى دخل الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من أخذ وردي وهب لكل من أخذ وردي وكل من تعلق بأزياري ما يغبط فيه غيره من أهل عصره آمين يا رب العالمين يا أحد يا لطيف يا باقي يا لطيف يا أحد يا دائم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عني بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وعلى روضته في الغياد صلاة وسلام وبركة تتقبل بها مني قولي هذا ومن أصدق من الله حديثا وجها يستمد بالهدية وسما بنية المرضية مدعي الله خير صدق هدية وسمنا لنفقة نورشك من مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان إلي قعد الله في الفرقان بفضله مربيا رقاني طوى حياتي بكتاب الله وصف تاركا له والله يعطي الألفاظ للتلاوة وقاضي المعنى إلى الحلاوة فبيت معك صدق الباقي القديم يؤني به عبد الخديم ما أطمهد به خير الورى وسمى الأمين كل نوران نور صدري ولساني والبدن ورأسي على غير نحو جددا أكرمني الله بخير الذكر وصعد عمري عن أذى ومكر لم يحني كافر أو فاسق وشك أو ناثق عني إن أعوذ لين الألام للقلوب لين لي ألام للقلوب من قاد لي تنزيله المسلوب أفايدك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله هاي الله هداية التي قد يهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإني بج ربي أنتفع يقول المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا هو تكويم من المسلمة ومحسنا زعزع عن الظلمان الحمد لله صمد للهدي وزن باقي منير نية بقدرة ذاتك يا صمد يا صمدي يا صمدي يا هادي يا من قال قولك الحق ووعدك الصدق يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحكم وفي الآخرة آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما ومن أصدق من الله حديثا ويهن الباقي بلا انتهاء وصفي إليه ذو انتهاء مستت بالكتاب ذا عقاما للصلوات الخمس باستقامة نفعي بعيد الضر والوراء وقاد لي ما اختار لي واستوران إلي قاد مطلب الهدى وصانني عن جملة العدات صدقني صدقتي حسني بها بها من أصطمد الرافي اسمعي من غير عمد لكن عليك رب الناس وسلطني عن حيل الخناس قتل الجلال والإكرام أخي وقادمي باحترامي من علي الله في عاداتي لما تصربه ساداتي نفعني من لم يضرني ولا يضرني علي كل أولا الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله خطابي ماكزا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي أسواد ولست بي ولد يا رب كل واحد وما ولد أفيته ما لا يكون إلى أحد يا باطن ليس له كفءا أحد الباقي قل والله أحد كباقي فرد خير مغن ملتحد حكمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر نرتين بك عليك يا جميل يا تعظم فلا عنك أمين يستطري ما عجز البرايا ويتديم أمدا بشرايا هم تكوي مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك أقبلت بذا انتهاء وصلي إليك ذو انتهاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بارك الباقي إليه تعالى بكرامة ذاته المقدسة وتقبل فيه كذلكم ببركاتكم ببركات قوله تعالى وترجون من الله ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا يذن علي من حينما بعدما كنت مخرجا ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا يذن علي من بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا رضيت عن القهار جل جلاله أي مصطفى طف البلايا وفرجا جزا الله خير الخلق خير الجزاء على قد من كانوا بذل وعصرجا وقال باق كل سيء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا حبيب شيخ كامل كل من عدا أيضا باقي لي دام مرتجا محاوب شيخ كامل جملة الخطا أيضا الباقي لي الشك أخرجا حبيب شيخ كامل جملة العنان أيضا قيم سيره وأدرجا إلى الله والمختار قد كنت سائرا مع الحر والسادات الليل نادجا إلى الله والمختار قد كنت سائرا مع الغر والسادات الليل نادجا لربي وللمختار قد صرت واصلا لأورادهم والقتل بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي المساوي وأولجا فداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم قصيدتي هذه وكل مخاطري أبدا بخير ذاتك آمين يا رب العالمين بما أراك الله بالمنتقى رمت من الكريم تلازم الأمان والتكريم بالمنتقى رمت من الكريم تلازم الأمان والتكريم من الكريم بالمقرم أوم ريبس أبدا ليس يرين إن ينقاد الذي يختار إن قدمه مختار عايت من سوى الرضائين وليقول بسأل بسأل القضائين ويعلى إلى سوى جهاتي أبدا المغنيتي أنهاتي إلى سوى ينتحي الدجال وصوى الغرور والإحجال كتاب باق خلد الدارين حسن عن العارين والنارين أنا لكرم في التلاوة وضعي مع الحلاوة يقع في دائني ذا العادات وانحوتها جملة السادة العبادات لا خطابه فكتابة النحر أولي من بشارات انتحر أجبتني يا عالما لا يخفى يكشر وسكرت الأخفى أجبتني يا عالما لا يخفى يكشر وسكرت الأخفى هيئة المغني العلي الكريم هذه الأمانة بالتكريم سبحان ربك عميس الحمد لله رب العالمين آمين.
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait qui tout bandam.
2: Groupe de communication,
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh.

سي خرسان هو خدام محل بقاء الذي قد ساسها النفادة لا في الحوادث سي قد يسادهه بالنفس مستخنيا.

وهدم وسلم عليه الدهر حيث بدا أجيب دعائبيه دنيا وآخرة وسوق إلي بيه

واجور للحلم والرشاد للمنتقى كبسالة لا نفاد لها مع سلام واسور للحلم والرشاد أنت الوالي.

0: ظهر الأمان هو يمين الأسى والخير لليوم تايا أجاراني يلقها ومن جملة العداء وخانتهم أرماحهم والمدافع له جل كل وا وربي وما في سين في حن البلاء والوغاية
1: الكبفم
0: لو شرب عبدا والله

نکو بید قم قم تبید غورا نکو بد فتبای علما مبارک بوی دم مرتدى صبايا نام تبابيا دول بتلي وتديني براو كني منجي مبا مرتدى ام المرام كم مرتدى صبايا نام تبابيا دول بتلي نقل تنبي تبا بور جميل فرنج بيدار مدن ينقل مبا دويد دبا

كل تنبل توبا طول جمعي كان جديد رمضان نقل مبا دوي ما كنت بعض جنبتي جنة دارا لو بشيخ مرتبة أسمع مجارا دارا دارا مرتبة Makutuga gajangutai Kujunga dara Jabba Sheikh Murtada Amam Jara Gajangutai Jara Jabba Sheikh Murtada Amam Jara Makaya Fongkua Aklul Haji

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

your own dinner yard. There you could have done that on Jabari. I'm not even there in my own yard. You have to jungle in the home to your own. Down in Kotau, you know, you are surrounded on. Come to say the Allah Muslim way on. ويختم القرآن كل يوم ما قيامه مدي مستولي كيف المضاعات وين بغداد كل سبب مستزيم قيفات بوربة كتن وانتح المياه بمستزيم فاعت وانو قيف الواسر ما يسلعات كسوم بعد ور فرسخ شواق لمعنى كسط أبو أنيب أما أبو جعفر ذبيب قليب كنو

0: سنغال كتبت أقران ونهم رجال خرجوا رجل من يسبر فيه بلية ونعم عيشة فيه شر الجميل بقي على كيلو يا رب الأرش ما ليلو نكيل البوية بل جلال عند كتب تنقلم بدلور يا في زمان كناتي ايت الله سكي سرم تبانك مرين مبالو يا باري عندم تباري جلال يا دم برم بجيجي رم بطور يا جوم يدي من الأطرف يا دم تبا المرغة المسجد شارف مدين منورا من يفلع قاك الألام قصورا أحمد ياي ما إبراهيم يا نقاب المقام إبراهيم دم غير أنت دون يسمى هذا شام أنت بسيارة ما أجال أكبر لما تعالى سيدهم كم بنت بامة سامة يا قوزم كوم كفاري أنت برسول الله يكسر انتو با دم ولي سلام يان أن يتشالوا يا الله سنجا قراء سنجا تقولوا يا الله يا رفرا ستنت ما ربو غير خمم من ذا قوس من ذا قدبو يا نمر تشندين جسيم يا شغلين يكچو با ميدا سمور جا يكجي بي دغنار ندك نجن تشدي سيد المختار يا جتا ما كچون بامبو يا جان جون جون تيخ بامبو لما كيا كجا كام جسادان يا ني مسل دون مسل شهدان يا إني ما يريني إنسان بقار يا نادى بالباب أولين بيبور جيني أني سكيني أني بايو أرنا فكري آني أنغلايو أما أنا كوندو في دخبار أمبو كخم يا سلام دايم باي أمبو من يبلع قطي بفرط جدي من يبلع سغل بسوس أندامي يا رسم دي الله أجيبين بي Gurbuat akaran gong ini di bambang, bambang takkan ada midah ibu. Amal kau itu cukup di dalam kun, dalam kau itu bah menuju kodam. Mangai takkan bambang amal pun diwar, mama tanya ayat cina amya, amin iman galil oh cina ram, tiaram bukan bukan loh takkan makadem, walau ayat ini takkan memasam. تغلنا لي دين داعي باغي واجي قد يقول عوام البلاي طوام النتي أدكور بي طوام البنبني أدبطا بي إلهي تبتو طوبة النسوى من كل ما أبعته كبير بلوكنا قلعاتني فرنوسة دعوة ويدة بالغسوسي أعطنا الله من الشيطان وكل عاصم من الجيران ومن تبسق ومن تكبر ومن تعود ومن تنصر شيطان مرمي نجاه وقدر تراب جاده لم تكن له فيه كنا يقوانا في القرآن يا الله إن السياط يا ليوانا إله نعبي قيام دكتور عمدك زمنه جنجل إذا لقونا سينا منه بيبنا توبا يوغوا توبا كبنية يمين اللقابة وعيزة توبا منيزكو نخ منيزكو جمال كتور بيتخ تبارك العاون دبوتني كأحمد المعام ونادركني كمسي من عامد فيت توري يمن تتوري ما يدعياتوري كبنبوني قوي ديوان كبابهم دعوان المدل دعوان فيالو عاكم مكتوه نارو جيبوا لوسقوه فوت التارو كالبي بمتارو الكيامي يالكو سيخ دكي بار كريمي كريمي يالا دلكو مقاما أكيد يم كيب بقياما أمين أمين وصلى الله على النبي ومن ودا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واجي مصاب الفتح واجي في توبه مولتي فاتي مولتي يلواني غلب الفتى سيق بمك دنيا ملفق دونك سخر سلم سمسائر نكسب قلد جاك دي أمرانا زيب نجلي جسد أولو سيطان مولا باتي مباتي باتي لزيبير وارغا فاتل بابك دي وقتاني قال من يالله برمينا فاكروني أذكركم في سورة الإمران قال ما تلجك به تبعوني يهبكم في سورة الإمران وألي الأمر منكم بوكرير تزدم يرفي سورة النسوان فابتقوا ابتقوا إليه وسيلا بل قادم في الله أم كركرحان يا ابي البود احمد الابنان يا ابي مالك دجالي يا ابي انبل يا ابي باي انيبه النحمان بلا يا لي يا بلدي انا سرين بابا لي قوس يا ابي زين سلطان دون دايم بود دجاي باي دين يكون يا ابي زين احمد التجاري دون دايم بوت كنت يا ابي قليلا يا دناي عبد القادر الجيلاني دون دايم بوت تخد امر يدالي دون دايم بوت ناري يا دايماني دون دايم بوت مس بسم الله الرحمن الرحيم بال مرتي لغلين ميالي سيبير سيخ أنت بلين لوين بالا مرد دادلين ميالين سيبير سيخ أنت بلين لوين لما إن لين لاو دوتي مياتي لما إن قلم قلم نتي موت أما أنا كون لين لاو لنجري وعند بديتي تدوتي أندور أما أنا كنا لنا لنا بير فايب دير دو دي أنا بلين دي فاتو يالا أقبالي أغاتو ياك سن سن دي أنبغالي كنا لنا جابرين تلجف لا جز مخيو من جيب مغلسة يولف دوغل بام دي لك لوك كيو كيو جر كنجي سلوارنا لكو كي سو سو كي الله دوك جس مقام لميدف لا كجي كجي بور بي لا قليف كجانا كجي جي نتامي كجي بي با جي جسي سميل كي الله كقرد بلي مصدال بري درجة عالكم بات ملكو جدال كي الله جو قرد بكي مقام كي ملكو جفنا تلين كي قيمة فعل جو قرب جي مقام كمن قوجب نطلع جي قيمة كبر العوال بجوخ لبيا رمون ينبا أو تتنك بريه لنبل عنكم لشابرين آسب ناس لكاسبين ما من يخون ينين ياد لبداري أقول بيات ولياك لو تاني وغالا قد بلولي المكين رالي العاو أنو المكين وبالأديسين أبدا وبعدو بنزبة ابتلاء فعيز ما استبير اتباء وعيز ما بعطر السباء أهل البلاء ليس لهم من شان ولازين ترم لهم ديوان قبل ما اخلع على قرن يمين يد اكتابيات ولياك جميل شاغل مين الجري امان سبان برم زين جاوان ويبتبات شادل برم من جنا ايوبا شغيا كدا قشونا دوئن الكوبا كريابا كدا خالن دا ما تقبيا لنا كوني ملدي شاد المدان والمدان كبتان مبارك اوتي جايني يا كتكان جايني فرد ماري على فمي مبارك جانر فارة ديار نحيانا تومي دوتان كي سنغال نحن يا كجاب قرية من جيال دال ميبتا خلال يبل جبينو نكسني إحديوت دون مرسول شاخل مهمام سن إبراهيم بل آدم قليل أتأليم مارني جينا نيكم ويبيزيال بدأ عندي لو كوي إسماعيل ندل تارك بمين أمريس جبك كبير يلا سوى سلام ساسية المليون هندينا ينقوبس gumbar ayat di param tinebe dana asu merongoy dana adi hudufa shanko onje kisaro ayazawa so khale mena di hudufa gokami dalo khalam kasam behe tumami dua dara yal kudul ide inazi dua yak lak edi ngir pekham khanazi natun gi de yakay makama mbami te sikinya ke de kyaam natu adi ker keran lawliyay ku adila ko ko elandiyay masne ko gene mudem bana jaran ngi ko sane de tena de jabaran ya ya gene mate nak mandine bi grabe de madine fana na kin kunti fana ante de amma tama bakalu nekku mu da fannin ko tabbal ko ci bir salam jammi ko to ko te ko do ki nan kare la yalla wacce saru nafi akallahi mo ce ka kay nafi bi su kare la yalla danal kever ya ka te lifna no la bayu tu yidar dunya kana mo sinil mu'minin wa janatul kafir ni nyar dum manar dawal bu amnak yalla ko def te xamna bi ay di so dara mu dara na siatal ma saaba yi dana yo ñendi yare bu ko ak ko xamul baatin do amna ci di yo xamne la nañ du kalaal amna ci di yo xamne def na ko misal sala jabal mishaku ama hada jara wa ibn alin fi masal fi dara nda ko xamul yaara mu dal ko bu ar قرآن أرام نسيئة نور الأبزار جمع رسول الله أكتديه لنجد عثمان جل جنفاره رينان قاد تومان انتجف مروان مزوك بيه جبلين ينجاوان دينا ينكرج أربعين يوما وتفتني دينا ذكي ورما كان مستجف من ري عبد الله دين قوصر بكبه ورمي yama jamal tan nda dunda jor ba bis ba yare ni tegg ba dum cham hoy di muhammad ibn abubakar sadiq ray na jana wa ji nek yo ray nan ko ak ko san ci santare ta han jabal ko abore ko tumel ale ida ka dum jambar ja abore sayru wal asl ya kan bañu na reñu ko tere ko ba ni yadi yalla da yo ko baba sonu jile fa yalla ummi ma jam ba ci gabar da te ko dalé ko jam shadal wa sayyidu yawma asara lan kala chere ay karbala moni agar babbi gana du jena lamni na asiyala mun lewina شادر عسل مورني دن كوتاك مدن بعد سر مزاك كوتاك ما تاك صادق بيانو تو تو باخر ما تاج سي لعاب بنيتي شتو رسول الله مسال كايني جاني ابوكو عام غرت دوني آسي تاني نيبتو كام تي بغداد تنين جاد بار من نجرات يانغو بدوني راجنا داود كوكاري نتو أسل مولاد فتيا جروم لام تي بنو أو بنيرة تمسجني شاد الأنس باي الإمام مالكي دعا مقال جرمي تغني شيركي سنين كاتي كسم لباتو برمك جميع ودفو فاتو خنا كمو على جسو بيوين بر دورنا كاتو تكو سان جنيار وكاية دجائي بركو هني شان كدر يتامون جنيار kana kamo jahfara do mi ya kenen da bar ko rende jeli ya namu tese de mota wa kul bayam maje bu ko ji re ka don ni bayam kan mu sayi na ye abdul qahir an muntaka an mustayin an nazi de ne ta da che mu aram pondu to bu be de xoti ko mo aram go dia amma zalam da la jawam te mesere kennan ki azab karay ba bezare baram jima ajwan ci bakkan kennan ki azab karay ndi tej bu yaan khana khamo mansur shay bu dire ma ma ngi gen yaan mu dem ba fini shaad al makan da ka kere yi jari ya mu jode nasra yi daw balas ken dari ya jotta bar ko jappat ka fo ba ki a waqtu mo de ba kale ba ni am ko la baay da rasul نعم جن كان ورتاول شو قالنا شحطاي يا زهري كلام من نتلين زهري شو قالنا وامي انت يا ديل كل يوم دجون تبري احمد عند المراو تجي يا نعم تجي انجلين دفون تي يا دعنا نكتاو في ميري ارسل عنهم كم استرد يا الله مستمعين ويختم القرآن كل يوم ما قيامي مديم ثوني كيف البضاعة وين بغداد كل سبب مستزيم قيفاته بوربك تجن وانته المياه بمستزيم ذاته قيف الواسر ما يسلعك كسوم بعد وري فرسخ شو قال مينك كسوت أبو أنيفة أن أبو جبر دبيت قليبة كنو قراتل شهيد المختار تيني ريار لداني قرار كيني ركني دي علمدو لعاد بالنافلة دور وردو ويختم القرآن كل يوم مع قيامي مدي مصوري كيس وفاتي ورن بغداد في يوم الجمعة ليرجع الجاب شغل مينة في مين امام مالكي وروح يا عيونة رشيد المالكي كل عندك مالك أمو الكرامة تغمنا ديلة بالألم مرامة شات المرمانينة أرمامونا تغمنا يعدو بيبنا تارونا دكو يولم بقمنا داي بيبن مريكو دان بخير يوب قليبا سيين جمولي ين مرتجان ين يالي يتيرك أيوة لايوان تغمتي بلوكونا فرانجل بي امان بنا امات كساسي لن يدفع امك داي جنم يمين بار مثال مين ارناسي انت داي بامبار ويا فرانجل من نقول السنجال مين يدفل مجرد السنجال
1: راديو اونيفرسيتي شير احمدو بام
2: yéen a ngi déglu
3: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
2: ci kanam tuuti xibaar yi
1: UKAB FM 103.5 xibaar ci UKAB FM 103.5

احشر من تحب وإن سرت بك الدار حال من دونه سهل وأوهار لا يمنعنك بهد من زيارته إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي من أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي

0: ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسجد وزهر مما هذا الميزان
1: أهل الفساد قل بصرامته والله يدرك بالأكوان.

بنزء القلق والإيمان قد جبلوا طرا وقبل الذي أهل الكفار وسفه والإلم ذهبا.

في ديخنه ومال فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكسيب وباءدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أثيم.

خيرًا كي يجيء به وأن يكون الله أجل مقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يهتمن الأجر ثم الفخرار واحد البر مرات لينقصه حتى يتوب لمن ليس بقفار وهنا أبصه صديق ذا سرين وتهتم

0: الرجال فساردا بسائسنين وما أخفهما نسج والخاء والخار وفي فدائله عين مفسلة قرق سلا وحديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سكن وإندار
1: لم يذهب بالقمر لم يجر إلى سنم والوالد

وفوق الكل قهار معلم على إسلام فتى عمر البزرى لأهل السماء والكل يختار بيتاس صدن الله مرتفها وفدائل أنها كل تفكار قد حدب الناس ترنا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمثار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه

والنورين ثم له من الرسول القدسان وإذرار بعد النبي إلى فجر يروم الله ورد من الله إذا تبديل كبار هاسمنته وردوار مغفرة إسألن قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان فهو بي 70,000 وكل حق نار

سو جنبدون اللي ينفو مختار لو سجاد إرفان مصرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنمنا ولخير قرض الأنزار له أقر رسول الله منزلة منه كآمن موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشير

ليدفها عنهما يبقيه من جار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدار فالدائل

وليخرج اليوم من قلبي تباه أبا بجائي وسياتي وأكدار أصلح لي القلب فتت كل مهربة والحق

0: أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهديم وبيا أبدا بلا انتفاج إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لي خالة أسرار وأخيار
1: وأن أكون سيدا هامدا هبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا ربي صل على المختار.

0: وكم آتيه لم داها من أهب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كل يقرأ عليه صلاة وسلام بكتابتها وخلاهتها والنصر إلى عرضها حيث كتبت أو كره أو نسره إليها إلى الجنة التي وجلاتها مما تتقنا بكلم آمين يا رب العالمين. وإنك لها لها خلق حسين وتبدو برب الأرض الجود والعزيز
1: مريبا لكم في الله والمرحب.

0: Kata ku wa khati sokra bi mukhatiban liman nubuwa al-karim kasanta bi ja khalbi wa kulli amtu wi fi nasima mustaka mustakin tusuka tasini bi asab sarati wa li qatta ila al akhjal al bahr wal fulkan kitabu kadini wa وخلي ونسي أداني هادي ونسي سكن كتاب كريم من كريم كريم مجد بلهدى وسن وسكن لما لا يحمد الله ما بي ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والغنى نبوها شكرا لسيلا تعالى والله يبوحن اللسيد أكثر الخلال يو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمزيد لي خادم أخجل الأخلال لك سكوا بحكي يا خير سيدي لا دواء لك للوالأمان والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لمن خانوا وجعلكم ستجلوا أصحاب السبيل يورس البحر والخدم لك الراقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من ألقبنا اللهم لي خادم المستقى سرها توكلت عبد الخادم الله أصلها علي يتمادي راضية الخادم لعبد لي أسرع وقد جاء وسلسل المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادم خلة نسر عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من ادعى تسلى الفرهان عليك السلام من الامر كله كما بيك لخاد المسيحات عليكم صلوات وسلام باسمكم من الباس الداخل المسيح يا ألم تهتنا الله يجريك خير من لو سبوة حجود بلحن وطهان يا سيد من أطلاك عبد المسيد قليلا به بالخادر سبوة أقايا في بر وبر تقوي لا سبوة مستيقا نصر أجايب في البر والبحر لي بدت بكوني كمخدومي ولي أرسل النهار ظلومي والفاني وسيس كيفي لمن بيك لخالة تهلق وسلام. أنا عين من لله يعني ما أطول تخبى يا ديما لخيري تبصر. أنا عين من لله يعني ما أطول وصلت حياتي لخيري تبصر. اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلول وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يقضيته بها خير أبدا. لرب المرايا بعد أخذنا كله بمقيرا من خير يوسف ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كله بمقيرا من خير يوسف ولكن لساني وقلاني وقلبي وجسدي لمؤمن كريم نادم جدها المسلم لنا صلى المختار عبد المخدر خليلنا به البنقاء خليه لك الدنيا لو دارم دائي قديما مخاطبا وللقادر في أمناي أرفع لك المجنات الأخرى يا خير سيدي عليك صلاة الله يا جابي حسن. لقد كنت صبارا سكورا وناصئا عليك صلاة الله يا ماحي الجهد. لك المجسات الخارقات التي بها أتقب من خيري مرهد لتوسني. لك صرخة سارت بساق بدهوة كمن ساخ بدر سعيد سلم بالفن. لمن أنسر المايا التي قتلني بها كتاب نسيسا بين الأقف الفصل لساني والأوسان أعدلون بكم أعدلون لي ونسيك ألفهم. لو دهر نياتي ويمي وختمتي وروي وجسماني وكله بلا سبيل. لا أنت الخليل الإب يا خير سافهم وصلاك لم يخلق باقي أنا قلبي يزورك مني سماك يا مهي أبي الإب سارات ساكن يزورك مني أي سما كنت يا مهي مسارات ساتين يود مسايا التي نرجع لها مدين الذي ارسلت نفسك سهيل. يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سمسم والخير. يميني علي عادل خط الأوار نارهم بختنات خلي سمتنات ساحتي. يسلي بتسليم عليك الذي نفت به قبلة منك لهذه برمي. يجيوك مني كل وقت وساعة رلاء وسكر الله فخلق بالحين. يسلي بالتسليم عليكم بآلكم وأنت بكم باخنة عليه في الوهير يبكي. ke hati karena kamu wayung kuntra nahan di sana iwa ji marati يبجيل كل يوم مسجد وينسى ربنا ورحمة رسالي يوكيد كل أبل ودي وختمتي ثم القادة لخيان نقامة تدفن قلت بفضل الله إن ما يوبخ إلى الأقل والإيمان بالله يسقط. أكرم ربي فتعني وسطات لخير أساك يا وأخرى فمرتبك. وجي شكرا مني أخسر في مباشر النور بالمصطفى يا خير أدم في سيوخ. حرتم الماء بربي من الأسى ولا ينتهي النهر الذي يتبسط ختامك يا خير البرى يا سعدتي يا من كل يوم في الزهر حبت لناني وسست من تقو إلى عقيد النهو الكل خكا ليبلغه حتيم وكال أنك فضل سكونه لبكي نسيمه في بيتين سكونه حتياته عنهم ما بعد توبتن لباخر حتى نلي تحوه وسلام يا مقام لله خدمته عليك سلام لله مما يوبخ وينال خير من تعرفونه وبخ خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سفر خسائن ربي لخير الأسى الدنيا والأخرى وبرشق وفي صبر مني أخسر في المباشر في المصطفى يا خيرات يسيخون هرجت الله بربي من الأسى
1: إيكاب FM 103.5.